0: اتصل في السلامة يا اختار معك
1: City 1123, contact Cork Approach, please. 119 or decimal 9005.
2: 119 or 905, goodbye, City 1123.